0: You're listening to Radio New Hope with Christian programs 24 hours a day via the internet. The following programs are in Arab. May the Lord bless you as you listen to his word.
1: مستمعين الأعزاء نحييكم من القسم العربي بإذاعة راديو
2: الأمل الجديد راديو نيو هوب.
1: نتمنى لكم وقتا مباركا معنا في هذا البرنامج. يسعدنا أن نستمع منكم أي تعليقات، كما يسرنا أن نرسل إليكم إحدى حلقات هذا البرنامج مسجلة على حسب رغبتكم. سراج لرجلي كلامك ونور لسبيلي. مستمعين الأعزاء، نستمع إلى جزء من كلمة الله من الكتاب المقدس.
3: رسالة بولس الرسول إلى أهل أفسس، الأصحاح الثاني. وأنتم إذ كنتم أمواتا بالذنوب والخطايا التي سلكتم فيها قبلا حسب دهر هذا العالم، حسب رئيس سلطان الهواء الروح الذي يعمل الآن في أبناء المعصية، الذين نحن أيضا جميعا تصرفنا قبلا بينهم في شهوات جسدنا، عاملين مشيئات الجسد والأفكار، وكنا بالطبيعة أبناء الغضب كالباقين أيضا. الله الذي هو غني في الرحمة، من أجل محبته الكثيرة التي أحبنا بها ونحن أموات بالخطايا، أحيانا مع المسيح بالنعمة أنتم مخلصون، وأقامنا معه وأجلسنا معه في السماويات في المسيح يسوع، ليظهر في الدهور الآتية غنى نعمته الفائقة باللطف علينا في المسيح يسوع. لأنكم بالنعمة مخلصون بالإيمان، وذلك ليس منكم، هو عطية الله، ليس من أعمال كي لا يفتخر أحد. لأننا نحن عمله، مخلوقين في المسيح يسوع لأعمال صالحة قد سبق الله فأعدها لكي نسلك فيها. لذلك اذكروا أنكم أنتم الأمم قبلا في الجسد، المدعوين غرلة من المدعو ختانا مصنوعا باليد في الجسد، أنكم كنتم في ذلك الوقت بدون مسيح، أجنبيين عن رعوية إسرائيل وغرباء عن عهود الموعد، لا رجاء لكم وبلا إله في العالم. ولكن الآن في المسيح يسوع أنتم الذين كنتم قبلا بعيدين صرتم قريبين بدم المسيح، لأنه هو سلامنا الذي جعل الاثنين واحدا ونقض حائط السياج المتوسطة أي العداوة، مبطلا بجسده ناموس الوصايا في فرائض، لكي يخلق الاثنين في نفسه إنسانا واحدا جديدا صانعا سلام، ويصالح الاثنين في جسد واحد مع الله بالصليب قاتلا العداوة به. فجاء وبشركم بسلام أنتم البعيدين والقريبين، لأن به لنا كلينا قدوما في روح واحد إلى الآب. فلستم إذن بعد غرباء ونزلا، بل رعية مع القديسين وأهل بيت الله، مبنيين على أساس الرسل والأنبياء، ويسوع المسيح نفسه حجر الزاوية، الذي فيه كل البناء مركبا معا ينمو هيكلا مقدسا في الرب، الذي فيه أنتم أيضا مبنيون معا مسكنا لله في الروح.

0: ملوثة سامة يعيش فيها الخطاة ويسلكون، والخطية مقبرة يتوارى فيها موت النفوس وفيها يرقدون. لكن رب قائل: الخطاة يمشون وينجحون بل ويضحكون. كلا يا صديقي، إنهم كالطير يسبحون فمن الألم يرقصون. وفي الحقيقة إن كثيرين من الأحياء خطاة موتى كتابيا وأدبيا، وبعض الموتى في المسيح أحياء روحيا وأبديا. نعم، فأجرة الخطية هي موت. لذا تحولوا من نفوسكم الساقطة لصليبه، لأنه كما رفع موسى الحية في البرية هكذا ينبغي أن يرفع ابن الإنسان، لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية. أيها المتألم بلسعة الحية القديمة إبليس، التفت إلى المسيح الحي والمحيي، التفت إليه بالثقة الكاملة في كمال خلاصه، بالتوبة القلبية المرتمية في دفء محبته، بالعودة الأمينة الملتمسة لعفوه وغفرانه. فالمسيح جاء لكي يطلب ويخلص ما قد هلك، لأنكم بالنعمة أنتم مخلصون بالإيمان. وهو ينادي: التفتوا إلي واخلصوا يا جميع أقاصي الأرض، لأني أنا الله وليس آخر. اخلصوا، هذا هو الخلاص وأعظم ذلك.
1: مستمعين الكرام، إن كان لديكم سؤال أو في احتياج إلى نسخة من الكتاب المقدس، يمكنكم الكتابة إلينا على العنوان التالي: لمستمعين من الشرق الأوسط،
2: صندوق البريد 5160 هليوبوليس غرب القاهرة جمهورية مصر، ولمستمعين بأوروبا
1: راديو الأمل الجديد، صندوق البريد في 8600 ديبندورف سويسرا، ديبندورف DUEBENDORF. كما ويمكنكم التواصل معنا عبر البريد الإلكتروني على العنوان radio@rnh.de. نكرر العنوان لمستمعينا من الشرق الأوسط،
2: صندوق البريد 5160 هليوبوليس غرب القاهرة جمهورية مصر، ولمستمعينا بأوروبا
1: راديو الأمل الجديد، صندوق البريد في 8600 ديبندورف سويسرلاند. كما يمكنكم التواصل معنا عبر البريد الإلكتروني على العنوان radio@rnh.de. إلى أن نسمع منكم، نستودعكم لعناية القدير، والرب معكم.

الإطلاق. الآن سأتابع الكلام في الموضوع نفسه. فالروح القدس الذي يندد ويجدد هو نفسه يعمد. لا أقصد هنا معمودية الماء، بل بالحري معمودية الروح التي يختبرها المرء عند تجديده وولادته الروحية. فالمسيح ولد جسديا من العذراء بعمل الروح القدس، ونحن نولد روحيا من العلاء بعمل الروح القدس. وعندما تتم الولادة الروحية يسكن الروح الواحد في قلب الإنسان، أي في كيانه الداخلي، مصيرا إياه عضوا في الجسد الواحد، أي جسد المسيح. هذا هو السر في وحدانية الإيمان المعروفة أيضا باسم وحدانية الروح، كما مر معنا في القراءة من الأصحاح الرابع من رسالة أفسس. فالحديث عن المعمودية، معمودية الروح، مرتبط ارتباطا وثيقا بوحدانية الروح. يقول بولس الرسول في الأصحاح 12 من رسالته الأولى إلى كنيسة كورنثوس: لأننا جميعا بروح واحد أيضا اعتمدنا إلى جسد واحد. ثم يختم عبارته بقوله: وجميعنا سوقينا روحا واحدا. لاحظ أن لفظة واحد مكررة 3 مرات، فالوحدة بين المؤمنين هي بفضل الروح القدس لا سواه. وحبذا لو يسمعني الآن الساعون إلى ما يسمونه بوحدة الكنائس بالجهود والأساليب البشرية، ظنا منهم أن هذه هي الوحدة التي صلى المسيح من أجلها وعلم بها. لا أيها الإخوة، فالوحدة ليست من صنع الناس، بل هي من صنع روح الرب، وهي موجودة تلقائيا بين المولودين من الروح الواحد. هل سمعتم قط أخا يقول لأخيه: تعال نتحد، وهما من أب واحد؟ هكذا المؤمنون الحقيقيون، هم من أب واحد هو الله، ويسكن فيهم روح واحد هو روح الله. ثانيا، الروح القدس يؤكد. يكتب الرسول يوحنا فيقول للمؤمنين: كتبت إليكم أنتم المؤمنين باسم ابن الله لكي تعلموا أن لكم حياة أبدية. فالمؤمن يجب أن يطمئن من جهة خلاصه وحياته الأبدية، وإلا فإنه يبقى في حالة من الشك والخوف والقلق على مصيره. وكم نشكر الله لأجل هذا التعليم الكتابي الواضح. وقد ذكر الكتاب المقدس عدة عوامل في تأكيد الخلاص، ومنها الدم المسفوح. ففي سفر الخروج أعطى الله فريضة الفصح للشعب، وقال لهم أن يرشوا دم الخروف على العتبة العليا والقائمتين، ثم قال لهم: إني أرى الدم وأعبر عنكم. فلما مر ملاك الموت، الملاك المهلك، على أرض مصر في تلك الليلة، قتل البكر في كل بيت لم يكن تحت حماية الدم الذي يرمز إلى دم المسيح المسفوك على الصليب. بعد الدم المسفوح يأتي السفر المفتوح، أي كلمة الله. فالله وعد في كلمته أن الحياة الأبدية هي من نصيب جميع المؤمنين بالمسيح، والله لا يتراجع ولا يتأخر عن الوفاء بوعوده. بعد السفر المفتوح تأتي شهادة الروح، وهذه هي النقطة التي أريد الوصول إليها. يقول الرسول بولس: إن الروح القدس نفسه يشهد لأرواحنا أننا أولاد الله. فالروح يعطي المؤمن طمأنينة داخلية بأن الله قبله وغفر خطاياه، وأنه سائر في طريقه نحو السماء. ثالثا، الروح القدس يؤكد. قال يسوع: وأنه سائر في طريقه نحو السماء. ثالثا، الروح القدس يؤكد.

وهكذا يستطيع أن يقوي ويشدد المؤمنين في وسط الضيقات وفي وسط عالم معاد. أضف إلى هذا أن المؤمن يحتاج قوة الروح لأجل الشهادة والخدمة، فمن دون معونة الروح القدس لا نستطيع شيئا. رابعا، الروح القدس يسدد، أي إنه يقود المؤمنين ويوجه خطواتهم في خط مشيئة الله. فالأنبياء في العهد القديم لم يتكلموا من عندياتهم، بل حسب ما ألهمهم الروح الإلهي. ولهذا قال الرسول بطرس: لم تأتي نبوة قط بمشيئة إنسان، بل تكلم بها رجال الله القديسون مسوقين من الروح القدس. ولما عبر بولس الرسول عن إيمانه بالكتاب المقدس كتب يقول: كل الكتاب هو موحى به من الله، أي الله الروح. ولهذا دعا بولس كلمة الله سيف الروح. حتى المسيح نفسه كان يقتاد بالروح كما يقول البشير لوقا. فإن كان المسيح كإنسان كامل بحاجة إلى قيادة الإقنوم الثالث، فكم بالحري نحن. ثم أليست قيادة الروح لنا دليل أننا أولاد الله؟ يقول بولس في رسالة روميا: جميع الذين ينقادون بروح الله أولئك هم أبناء الله. وخير برهان على هذا ما ورد في أعمال الرسل، ففي الأصحاح الثاني نقرأ أن المؤمنين امتلأوا بالروح وابتدأوا يتكلمون بألسنة كما أعطاهم الروح أن ينطقوا. وفي الأصحاح الرابع نقرأ أن بطرس امتلأ من الروح القدس. لماذا؟ لكي يشهد للمسيح. وفي الأصحاح نفسه: عقدت الكنيسة اجتماعا للصلاة، ولما صلوا تزعزع المكان وامتلأ الجميع من الروح القدس. وماذا كانت النتيجة؟ كانوا يتكلمون بكلام الله بمجاهرة. وفي الأصحاح السادس نقرأ عن استفانوس المملوء بالإيمان والروح القدس، ولذلك كان يصنع عجائب وآيات عظيمة في الشعب. وفي الأصحاح الثامن نقرأ أن الروح قال لفيلبس: تقدم ورافق هذه المركبة، أي مركبة الوزير الحبشي. وبعدما عمد البشير فيلبس الوزير هذا، صعد كلاهما من الماء، ولما صعدا خطف روح الرب فيلبس. خامسا، الروح يمجد. قال الرب يسوع عن المعزي: ذاك يمجدني لأنه يأخذ مما لي ويعطيكم، أي إن عمل الروح هو أن يعلن ويظهر المسيح. ولذلك لا يقدر أحد أن يعترف بسيادة المسيح إلا من خلال عمل روحه. يقول بولس في الأصحاح الثاني عشر من رسالة كورنثس الأولى: ليس أحد يقدر أن يقول يسوع رب إلا بالروح القدس. وهل ضروري أن يعترف الإنسان بفمه بربوبية المسيح؟ ألا يكفي الإيمان بالقلب؟ يجيب بولس في رسالة روميا قائلا: إن اعترفت بفمك بالرب يسوع وآمنت بقلبك أن الله أقامه من الأموات خلصت، لأن القلب يؤمن به للبر والفم يعترف به للخلاص، وكل من يؤمن به لا يخزى. أخي السامع، هل هذا هو إيمانك؟ إن روح الله يناديك الآن لكي تتجاوب مع معاملاته وتلتجئ إلى يسوع الذي ليس بأحد غيره الخلاص. ليتك تفعل هذا الآن فتحيا. وإلى اللقاء في مرة مقبلة. آمين.

0: الآن أخي السامع، أحب أن أقدم إليك مجلة صوت الكرازة بالإنجيل مع كتاب العهد الجديد، إن كتبت إلينا على العنوان التالي:
1: Voice of Preaching the Gospel, Box 15013, Colorado Springs, Colorado 80935.
2: You prefer, our email address is vopg@msn.com. That's vopg@msn.com. Also, you may find our website in Arabic at www.vopg.org. That's www.vopg.org. Thank you.
3: أعزائي المستمعين، برنامج تعالوا إلي يرحب بكم

0: أعزائي المستمعين، أحييكم باسم الله الرحمن الرحيم. سلوك الإنسان المؤمن المخلص بدم المسيح لازم يكون مثال للعالم كله. الله بيرشد المؤمن إزاي يعيش حياة القداسة في العالم الخاطئ بتاعنا. وصية الله للمؤمن إنه يعيش بالإيمان ويسلك سلوك يليق بالمسيح المخلص، يعني يخدم الله بحماس من كل قلبه. في أيامنا دي ناس متطرفين بيتهيأ لهم إن الحماس هو إنهم يأذوا ويقتلوا العالم. كل كم يوم نسمع على تفجرات وفدائيين موتوا نفسهم وموتوا معاهم ناس أبرياء، كل ده باسم الدين. عزيزي وعزيزتي، الله جل جلاله مش محتاج لفدائي يدافع عنه ولا إرهابي يحط الخوف في قلوب البشر. الله له كل المجد، في إيده هو السلطة والقوة. فأي واحد يحاول يحكم على الخلق وينتقم منهم فهو كافر بالله. يقول الله في الإنجيل: أنا أنتقم، أنا أجازي. المسيحي المؤمن لازم يوكل كل أموره لله، هو اللي بيجازي مش إحنا. شتان بين طريق العالم وطريق الله. إيه هو طريق الله الصحيح؟ إيه هو الصراط المستقيم؟ هل هو العدوانة والقتل؟ قلبي حزين خالص على الإرهابيين المتعصبين، ودايما أذكرهم في صلاتي. قلبي حزين على كل اللي ما عندهمش الإنجيل الشريف عشان يشوفوا طريق الله. الليلة حنقرأ عن سلوك المسيحي المخلص بدم المسيح. نقرأ من روما أصحاح 12 من عدد 11 لواحد وعشرين: أحبوا بعضكم بعضا بحرارة كإخوة في المسيح، أكرموا بعضكم بعضا أكثر من أنفسكم، لا تكونوا كسالى بل مجتهدين، اخدموا الرب بحماس في الروح، افرحوا في الرجاء، اصبروا في الضيق، واظبوا على الصلاة، تبرعوا لسد حاجات القديسين، أضيفوا الغرباء، باركوا الذين يضطهدونكم، باركوا ولا تلعنوا، افرحوا مع الفرحين وابكوا مع الباكين، عيشوا معا في وفاق، لا تتكبروا بل كونوا أصدقاء للبسطاء، لا تجعلوا الغرور يصيبكم، لا تردوا على الشر بالشر، اعملوا ما يعتبره الجميع أنه خير، حاولوا بقدر الإمكان أن تسالموا جميع الناس. يا أحبائي، لا تنتقموا لأنفسكم بل اتركوا العقاب لله، لأنه يقول في الكتاب: أنا أنتقم، أنا أجازي، يقول الرب. بل إن جاع عدوك أطعمه، وإن عطش اسقه، لأنك إن فعلت هذا تضع جمر نار على رأسه. لا يغلبك الشر بل اغلب الشر بالخير. كلمة الله بتقول لنا اكرموا بعضكم بعض. الإنسان يقدر يكرم الله بطريقتين: طريقة العالم أو طريقة الله. طريقة العالم تخلي الواحد فينا يكرم رئيسه مثلا عشان يديله مكافأة ولا يصهين عن غلطاته، ويكرم الغني والقوي علشان يستفيد من نفوذهم. يعني طريقة العالم في الإكرام مصلحة، لكن طريقة الله في الإكرام تختلف خالص. المسيح يكرم الناس لأنهم مخلوقين على صورة الله بصرف النظر عن مركزهم وأموالهم وذكائهم. كل إنسان ما يكرمش خلق الله ويعتدي عليهم فهو اتعدى على الله وعلى حكمة الله وسلطته. حتى في الضيافة في فرق بين العالم وبين المسيحي. مثلا العرب معروفين بالضيافة والترحيب، لكن حتى كرم الضيافة المسيحية يختلف عن ضيافة العالم. ضيافة العالم تركز على كميات كبيرة من الأكل اللذيذ والتفاخر بجمال البيت والفرش علشان نبيض وشنا قدام الناس. أما الضيافة المسيحية فهي تركز على استقبال الضيف وإظهار المحبة له بصرف النظر عن منظر البيت والأكل والشرب، عشان المسيحي دايما يتذكر إن كل دي حاجات فانية، والضيف يشعر بالترحيب أكتر لما يلاقي صاحب البيت مهتم بيه هو بشخصه بمشاكله وبفرحه. كذلك المسيحي لازم يكون محسن، يعني النعمة المجانية اللي أخدها من الله يديها مجانا للي يستحق واللي ما يستحقش. وأحسن نعمة استلمها المسيحي المؤمن من الله هي نعمة غفران خطاياه، فواجب كل مسيحي إنه يغفر الإساءة لحبايبه والعدوينه. عدم الغفران والأخذ بالطار مالي شعوبنا العربية وبيسمم العائلات ويفصلهم عن بعض. أما سلوك المسيحي فهو السماح، والسماح يكسر حلقة الانتقام ويجيب المصالحة للطرفين. فاللي بيسامح يخلي العدو يخجل من نفسه ويغير سلوكه. لكن لو قابلت الشر بالشر حياتك انت كمان هتتسمم. لكن لما تغفر اللي أذنب في حقك هتلاقي نفسك اتحررت من مرارة العدوانية. يمكن تقول صعب علي خالص اني انسى اللي عمله فيا. عزيزي استنجد بالله، هو وحده اللي يقدر يمكنك تسامح زي ما هو سامحك، ويديك القوة عشان تسامح كل اللي يغلطوا في حقك. لو كان حد مزعلك ولا زعلان منك، لما تشوف الشخص ده اطلب من الله يديك قوة. ما تدورش وشك عنه، ابتسم له، سلم عليه، او حتى ابعت له هدية. بكده تقدر ترجع الود والصفا. عزيزي وعزيزتي، عشان اوضح ليه سلوك المسيحي بيفرض عليه السماح هختم بحكاية حقيقية. كارلا كانت امرأة فجرة عاشت حياتها في فساد واصيبت بمرض الايدز المميت، وهي على فراش الموت زارها راجل متدين راعي كنيسة وحاول يواسيها ويخفف عنها، لكنها كانت يأسة من غفران الله ليها. فضلت تقول وهي بتبكي: أنا امرأة شريرة، لا يمكن يقبلني الله بعد كل اللي عملته. راعي الكنيسة كان حكيم، بص حواليه في الأوضة وشاف صورة شابة جميلة. سألها: صورة مين دي؟ قالت له: دي صورة بنتي، دي الحاجة الوحيدة اللي حلتي في الدنيا. سألها الراعي: يا ترى لو بنتك احتاجت لمساعدتك هتساعديها؟ يا ترى لو غلطت في حقك هتسامحيها؟ استغربت كارلا من السؤال وقالت له: طبعا، لكن ليه بتسألني الأسئلة دي؟ رد الراعي وقال لها: عشان عاوز أقولك إن الله عنده صورة ليكي قدام عينيه، ومحبته ليكي أكتر من محبتك لبنتك، فهو واقف مستني يديكي غفرانه، ولو أمنتي حيسامحك وياخدك معاه الجنة.
1: وإلى أن نلتقي في الحلقة القادمة، لكم سلام الرب.
0: للمراسلة عنوان

هنا صوت مياه الحياة. أيها المستمعون الكرام، نرحب بكم ونكمل تأملاتنا في أعمال الرسل حسب البشير الوقاص.

تاريخ التأليف. بما أن وصول بولس إلى روما كان على الأغلب في السنة 61 بعد الميلاد، وحيث أن الوضع كان بعدئذ مضطرباً، ووجدت في زمن كتابة إنجيل لوقا أناجيل عديدة، فمن المرجح أن الطبيب لوقا كتب سفر أعمال الرسل كجزء ثان لإنجيله في السنوات ما بين 62 و70 بعد الميلاد، بعدما استفهم عن الحقائق بدقة واجتهاد وصلوات، وتكلم مع شهود عيان لحياة المسيح ومع أمه مريم والشماس فيليبوس، وكتب من المصادر المذكورة أهم النصوص التي اعتبرها ضرورية لوصف شخصية المسيح وأعماله وأعمال رسله، وقدمها للوالي ثاوفيلوس. ونشكر الرب يسوع المسيح من كل قلوبنا لأنه دعا الطبيب اليوناني وأرشده ألا يتوقف بكتابته في نهاية إنجيله، وأحاطه علماً أن الرب الحي لا يأتي مباشرة. وبينما كان الرسل الاثنى عشر ينتظرون في أورشليم مجيء المسيح مع الكنيسة الأصلية التي كانت حولهم، فقد حصل المسيحيون في أنطاكية على بصيرة من الروح القدس لينشروا إنجيل الخلاص في العالم كله، وليدفعوا مسيرة الإنجيل نحو روما. ولو لم يشتغل لوقا باجتهاد ودقة لما عرفنا تماما كيف نشر المسيح ملكوته في العالم اليوناني. أما الآن فإن الرب قد كتب لنا في هذا السفر نموذجا للتبشير وإنشاء الكنائس. نستطيع حتى اليوم أن نتعلم منه كيف يجدد الروح القدس المؤمنين ويدفعهم للخدمة وينتصر في ضعفهم. فليس ثمة تدريب لخدام الرب أفضل من دراستهم سفر أعمال الرسل، حيث يرون يد الرب يسوع عاملة مع المنطلقين بدعوته.

0: افتتاحية السفر وآخر مواعيد المسيح. أعمال الرسل الأصحاح الأول عدد 1-2. الكلام الأول أنشأته يا ثوفيلوس عن جميع ما ابتدأ يسوع يفعله ويعلم به إلى اليوم الذي ارتفع فيه بعدما أوصى بالروح القدس الرسل الذين اختارهم.
1: كتب كثير من الناس كتباً شتى، ولو رصفناها جميعاً لصارت جبلاً ضخماً كبيراً يحترق ملتهباً في غضب الله، لأن كل كلام الناس باطل مستكبر فارغ. ولكن الكتابين اللذين كتبهما الطبيب لوقا سيصطعان يوم الدين ببهاء يفوق بريق الشمس ولا يزولان، بل يرتفعان عاليا أمام عرش الله، لأن البشير لوقا وصف في كتابه الأول أعمال وكلام المسيح، علما أنه ذكر عمله قبل أقواله، لأن المسيح ما جاء معلما فقط بل مخلصا للعالم أجمع، فإياه أراد البشير أن يمجد، وأرانا كيف تاب الخطاة قرب يسوع معترفين بخطاياهم ومتبررين بإيمانهم في نعمة الرب، كما اختبر اللص الذي صلب مع يسوع حين دخل مع يسوع مباشرة نعيم الفردوس. فإنجيل لوقا هو كتاب الفرح العظيم، مثل ما بشرنا الملاك عند ميلاد الطفل في المذود، لأن الرب نفسه تجسد إنسانا ليطلب ويخلص ما قد هلك. ونحن نشهد اليوم شاكرين الله أن كثيرين من الناس قد خلصوا بواسطة إنجيل لوقا، وأن أحرفه السوداء هذه تنبع منها قوة الحياة الأزلية إلى عقول وقلوب المؤمنين. وقد اختبر ثوفيلوس الموظف الروماني العالي الشأن هذا الخلاص العجيب من المسيح، فوكل إلى صديقه الطبيب لوقا اليوناني أن يجمع كل التفاصيل عن حياة يسوع الناصري ويدون تاريخ انتشار بشرى الخلاص في الإمبراطورية الرومانية بدقة، لأن الوالي الروماني لم يكتفي بالشعور العاطفي بل أراد أسسا تاريخية لإيمانه الحي. فكتب لوقا الرجل المثقف كتابيه لهذا الوالي ليثبته في حياته الروحية وليجهزه كمؤمن لوظيفته كخادم مهم في الدولة الرومانية. فشهد له لا رجاء لعالمنا القلق إلا في المسيح يسوع الحي. كل دول عالمنا تزول وكل الفلاسفة باطلون، حتى ولو قدموا لنا أبنية فكرية من عقولهم العبقرية، فإن المسيح لم يبني مملكته على ذكاء مفكرين بارزين، ولم يستند إلى قدرة جيوش جبارة، بل اختار أناسا عاديين وصيادين غير مثقفين ودعاهم رسلا. وهذا الاختيار للبسطاء يعني رفض كل ما هو كبير وقوي وذكي في العالم، لأن الله يقاوم المستكبرين وأما المتواضعون فيعطيهم نعمة. وهذا ينسجم تماما مع مقاصد الروح القدس الذي يقوي غير المقتدرين ويحيي الفانين. ولم يحقق المسيح كل أعماله مستقلا، بل دائما في الوحدة مع الروح القدس، ثابتا في مشيئة أبيه، لأن الله الآب والروح القدس والمسيح يسوع وحدة كاملة أكثر مما نعرف ونعلم. والثالوث القدوس قد عزم منذ الأزل أن يبني كنيسته وسط العالم الضال، وينشر السماء بين أموات الأرض. وتاريخ خلاص الله هذا ابتدأ بدعوة الرسل، حيث دعاهم المسيح ودربهم وفوضهم لتبشير الناس. والبشير لوقا هو الوحيد الذي وصف حركة هؤلاء المنطلقين، لأنه قد أدرك أن قوة محبة الله الحالة في الصيادين البسطاء هي المعجزة الجديدة في العالم والرجاء الحق لمستقبل أفضل. والتمهيد لهذه المعجزة كان أن المسيح المقام من بين الأموات لم يبق بين تلاميذه في العالم ليدبر كملك انتشار ملكوته بطريقة استراتيجية منظمة، بل صعد إلى السماء، فلم يخف الرب ويضطرب خوفا من خطأ يقع فيه الرسل، لأنه عرف أن الروح القدس سيحل فيهم مكملا عمله. وقد صعد إلى السماء مطمئنا، وارتفع إلى أبيه، وجلس عن يمين المجد واحدا ومالكا معه، وبانيا في العالم الشرير كنيسته المقدسة، غالبا كل القوى المضادة لله، ومخلصا ملايين الناس. فبهت لوقا من أعجوبة نمو ملكوت الله المستتر على الأرض، ووصف في كتابه الثاني هذه الحركة من نقطة انطلاقها أورشليم إلى هدفها روما.
2: الصلاة. أيها الرب يسوع المسيح الحي، نسجد لك ونبارك محبتك ومجدك العامل مستترا في كنيستك حتى اليوم. نشكرك لأن لطفك قد وصلنا أيضا. علمنا أن ندرك أعمالك في أعمال الرسل الكرام، وأن نعظمك في تنفيذ أفكارهم في حياتنا العملية تعظيما كثيرا. آمين.
0: الأصحاح الأول عدد 3 إلى 5. الذين أراهم أيضا نفسه حيا ببراهين كثيرة بعدما تألم، وهو يظهر لهم 40 يوما ويتكلم عن الأمور المختصة بملكوت الله. وفيما هو مجتمع معهم أوصهم أن لا يبرحوا من أورشليم، بل ينتظروا موعد الآب الذي سمعتموه مني، لأن يوحنا عمد بالماء، وأما أنتم فستتعمدون بالروح القدس ليس بعد هذه الأيام بكثير.
1: إن إشراق ملكوت الله ابتدأ بقيامة المسيح من بين الأموات. تصور إنساناً ميتاً يقوم من القبر ويري نفسه 40 يوماً بين أصدقائه، ويجلس معهم هادئاً ويأكل أمامهم، ويأتي بلا صوت مخترقاً الجدران، ويخرج هادئاً دون صفق الباب. فهذه الخوارق التي فعلها المسيح المقام الحي فجرت عقول التلاميذ، لأنهم قد اختبروا سابقاً كيف حكم على يسوع بالظلم والعار، فمات مسكيناً على الصليب مستهزئاً به من الرؤساء والعامة، ودفن حقاً في يوم الجمعة، وكأن في موته ودفنه نهاية لرجائهم.
3: أيها المستمعون الكرام، إننا مستعدون أن نرسل إليكم مجاناً قرص DVD يحتوي على تسجيل كل تأملاتنا لأعمال الرسل حسب البشير لوقا في ملفات MP3. لاستلام هذا القرص بالبريد اكتب إلى Waters of Life, P.O. Box 600513-70305, Stuttgart, Germany. أو على البريد الإلكتروني التالي maranatha@wise.net.lb. ليبارككم الرب، وإلى اللقاء في البرنامج القادم.

0: You are listening to Radio New Hope with Christian programs 24 hours a day via the internet. The following programs are in Arab. May the Lord bless you as you listen to his word.
1: مستمعينا الأعزاء نحييكم من القسم العربي بإذاعة راديو
2: الأمل الجديد راديو نيو هوب.
1: نتمنى لكم وقتا مباركا معنا في هذا البرنامج. يسعدنا أن نستمع منكم أي تعليقات، كما يسرنا أن نرسل إليكم إحدى حلقات هذا البرنامج مسجلة على حسب رغبتكم. سراج لرجلي كلامك ونور لسبيلي. مستمعين الأعزاء، نستمع إلى جزء من كلمة الله من الكتاب المقدس.
3: رسالة بولس الرسول إلى أهل أفسس. الأصحاح الثالث. بسبب هذا أنا بولس أسير المسيح يسوع لأجلكم أيها الأمم، إن كنتم قد سمعتم بتدبير نعمة الله المعطاة لي لأجلكم، أنه بإعلان عرفني بالسر كما سبقت فكتبت بالإيجاز، الذي بحسبه حينما تقرؤونه تقدرون أن تفهموا درايتي بسر المسيح، الذي في أجيال أخرى لم يعرف به بنو البشر، كما قد أعلن الآن لرسله القديسين وأنبيائه بالروح، أن الأمم شركاء في الميراث والجسد ونوال موعده في المسيح بالإنجيل، الذي صرت أنا خادما له حسب موهبة نعمة الله المعطاة لي حسب فعل قوته. لي أنا أصغر جميع القديسين أعطيت هذه النعمة أن أبشر بين الأمم بغنى المسيح الذي لا يستقصى، وأنير الجميع فيما هو شركة السر المكتوم منذ الظهور في الله خالق الجميع بيسوع المسيح، لكي يعرف الآن عند الرؤساء والسلاطين في السماويات بواسطة الكنيسة بحكمة الله المتنوعة حسب قصد الدهور الذي صنعه في المسيح يسوع ربنا، الذي به لنا جراءة وقدوم بإيمانه عن ثقة. لذلك أطلب أن لا تكلوا في شدائدي لأجلكم التي هي مجدكم. بسبب هذا أحني ركبتي لدى أبي ربنا يسوع المسيح، الذي منه تسمى كل عشيرة في السماوات وعلى الأرض، لكي يعطيكم بحسب غنى مجده أن تتأيدوا بالقوة بروحه في الإنسان الباطني، ليحل المسيح بالإيمان في قلوبكم وأنتم متأصلون ومتأسسون في المحبة، حتى تستطيعوا أن تدركوا مع جميع القديسين ما هو العرض والطول والعمق والعلو، وتعرفوا محبة المسيح الفائقة المعرفة، لكي تمتلئوا إلى كل ملء الله والقادر أن يفعل فوق كل شيء أكثر جدا مما نطلب أو نفتكر بحسب القوة التي تعمل فينا. له المجد في الكنيسة في المسيح يسوع إلى

0: مستمعين الكرام، إن كان لديكم سؤال أو في احتياج إلى نسخة من الكتاب المقدس، يمكنكم الكتابة إلينا على العنوان التالي: لمستمعين من الشرق الأوسط،
1: صندوق البريد 5160 هليوبوليس غرب، القاهرة، جمهورية مصر.

0: ولمستمعينا بأوروبا
1: راديو الأمل الجديد، صندوق البريد في 8600 ديبندورف سويسرا، ديبندورف DUEBENDORF. كما ويمكنكم التواصل معنا عبر البريد الإلكتروني على العنوان radio@rnh.de. نكرر العنوان لمستمعينا من الشرق الأوسط،
0: صندوق البريد 5160 هليوبوليس غرب القاهرة جمهورية مصر، ولمستمعينا بأوروبا
1: راديو الأمل الجديد، صندوق البريد في 8600 ديبندورف سويسرلاند. كما يمكنكم التواصل معنا عبر البريد الإلكتروني على العنوان radio@rnh.de. إلى أن نسمع منكم، نستودعكم لعناية القدير، والرب معكم.

أحييك أيها السامع العزيز، وأرجو الله أن يباركنا في هذه اللحظات فيما نسمع إلى كلمة الحياة وإلى رسالة الله بعنوان حاجة الإنسان العظمى. يحتاج الإنسان إلى أشياء كثيرة في هذه الحياة القصيرة، منها الضرورية ومنها غير الضرورية، ويقضي عمره في دأب للحصول عليها. لكنه لو رجع لنفسه وتأمل قليلا في مصيرها وآخرتها لما كبد نفسه، كل هذه المشقات في جمع أشياء ثانية لا قيمة لها. ولقد صدق أحدهم حين قال إن كل ما يجمعه الإنسان من حطام هذا العالم في مدة حياته إنما هو زبالة. ما هي حاجتك أيها السامع العزيز؟ ربما أنت بحاجة إلى الطعام لتغذية جسدك، أو إلى الماء لتروي ظمأك، أو إلى الصحة، أو إلى عمل أو وظيفة تؤمن بها مستقبلك، أو إلى العلم أو المال لتصبح من ذوي الرفعة والمراكز العالية، أو إلى زوجة أو زوج صالح. لا شك إن هذه كلها ضرورية للجسد، لكن ثق أيها العزيز إن حاجة الإنسان الأولى والعظمى هي الحاجة الروحية. قبل كل هذه حاجة النفس الخالدة إلى الخلاص من الخطية والهلاك الأبدي. هل شعرت يوما أو ربما تشعر الآن إنك بحاجة إلى هذا الخلاص؟ لكن أعلم يا صاحبي، إن شعرت أو لم تشعر فأنت بحاجة ماسة إلى خلاص نفسك، لأن نفسي ونفسك ونفس كل إنسان ثمينة جدا عند الله، فأعد طريقا لخلاصها من الخطية والموت الأبدي. قبل أن تحصل على هذا الخلاص يلزمك أولا أن تعرف بأنك خاطئ وبحاجة إلى الخلاص، لأن كلمة الله تقول الجميع أخطأوا وأعوزهم مجد الله، ليس بار ولا واحد. وأيضا يقول صادقة هي الكلمة ومستحقة كل قبول، إن المسيح يسوع جاء إلى العالم ليخلص الخطاة. وقال الرب يسوع المسيح له كل المجد: أنا لم أأتي لأدعو أبرارا بل خطاة إلى التوبة. وقال الرسول يوحنا: وإن قلنا إنه ليس لنا خطية نضل أنفسنا وليس الحق فينا. إذن لا خلاص لك إلا بعد أن تتحقق إنك خاطئ محكوم عليك بالموت والعذاب الأبدي، إذ الكتاب يقول: لأن أجرة الخطية هي موت، والنفس التي تخطئ هي تموت. وهذا الموت يعني انفصال النفس عن الله في جهنم إلى الأبد. يا لهول المصير، كم هو مخيف للنفس أن تجابه هذا الموت. لكن شكرا لله، لأنه لا يشاء أن يموت الخاطئ بخطيته، بل أن يرجع إليه فيخلص ويحيا. لأن الرب يقول: إني لا أسر بموت الشرير، بل أن يرجع الشرير عن طريقه ويحيا. وأيضا يقول الكتاب: لأنه هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به، بل تكون له الحياة الأبدية. فاسرع الآن أيها السامع العزيز إلى الإله الذي فاتح يديه ويقول إليك: أنا هو الطريق والحق والحياة، ليس أحد يأتي إلى الآب إلا بي، وأيضا من يقبل إلي لا أخرجه خارجا. فهو وحده قادر أن يخلص نفسك، لأنه يقول: فمن ثم يقدر أن يخلص أيضا إلى التمام الذي يتقدمون به إلى الله، إذ هو حي في كل حين ليشفع فيهم.
فاقترب إليه الآن وآمن بكفارة دم المسيح لأجلك على الصليب فتخلص، وثق إنه ليس بأحد غيره الخلاص، لأن ليس اسم آخر تحت السماء قد أعطي بين الناس به ينبغي أن نخلص. والآن يجب أن تعلم إن الوقت قصير جدا والأيام شريرة وخطيرة والعالم في كرب وحيرة، ومجيء الرب يسوع المسيح ثانية قريب. اغتنم الوقت لأن هذا حسن ومقبول لدى الله الذي يريد أن جميع الناس وأنت منهم يخلصون وإلى معرفة الحق يقبلون. فإن كنت تريد أن تخلص من خطاياك وتحصل على سلام الله في قلبك، صل قائلا: اللهم ارحمني أنا الخاطئ، لأنه اعترفنا بخطايانا فهو أمين وعادل حتى يغفر لنا خطايانا ويطهرنا من كل إثم. ارفع قلبك الآن حيثما وجدت بهذه الصلاة إلى الله وآمن فتخلص من عبودية الخطية. هو ذا الآن وقت مقبول، هو ذا الآن يوم خلاص. وأيضا يقول الروح القدس: اليوم إن سمعتم صوته فلا تقسوا قلوبكم. لا تؤجل، لأنك لا تعلم ما يأتي به الغد. لا تستهين بهذه الكلمات، لأنه ماذا ينتفع الإنسان لو ربح العالم كله وخسر نفسه؟ سامعي، صلي وقول: إلهي اغفر لي خطاياي، أنا آسف، أتي إليك باتضاع، ارحمني، إكراما للفادي، آمين.

0: والآن أخي السامع، أحب أن أقدم إليك مجلة صوت الكرازة بالإنجيل مع كتاب العهد الجديد، إن كتبت إلينا على العنوان التالي:
1: Voice of Preaching the Gospel, Box 15013, Colorado Springs, Colorado 80935.
2: If you prefer, our email address is vopg@msn.com. That's vopg@msn.com. Also, you may find our website in Arabic at www.vopg.org. That's www.vopg.org. Thank you.
3: أعزائي المستمعين، برنامج تعالوا إلي يرحب بكم.

0: أعزائي المستمعين، أحييكم بسم الله الرحمن الرحيم. الليلة هنتكلم عن المؤمن والحكومة. إيه واجب المؤمن تجاه الحكومة؟ هل طاعة الحكومة ضرورية؟ هل في بعض أوقات يسمح لنا الله بعدم طاعة الحكومة؟ كتاب الله المقدس يعني الإنجيل بيرشدنا في كل موضوع من مواضيع الحياة، فلو عملنا بوصايا الإنجيل هنتمتع بالسلام الداخلي. صحيح بعض أوقات هنواجه صعوبات، لكن حياتنا هتكون مرضية عند الله. نقرأ الليلة كلام الإنجيل عن المؤمن والحكومة من رسالة بولس الرسول أصحاح 13 من عدد 1-7. يجب على كل واحد أن يخضع للسلطات الحاكمة، لأن كل سلطة هي بإذن الله. فالسلطات الموجودة الآن الله هو الذي عينها. إذن من يقاوم السلطة يقاوم تدبير الله، والذين يقاومون يجلبون على أنفسهم العقاب. فالحكام لا يخوفون من يعمل الخير بل من يعمل الشر. هل تريد أن لا تخاف من الشخص الذي في مركز السلطة؟ إذن اعمل الخير فيرضى عنك، لأنه يخدم الله لمصلحتك. أما إذا كنت تعمل الشر فخف منه، لأنه يحمل السيف وعنده السلطة لاستعماله، فهو خادم الله ليجازي ويعاقب من يعمل الشر. إذن يجب أن تخضع للسلطة، ليس فقط خوفا من العقاب، بل أيضا لأن ضميرك يحدثك بأن هذا هو الواجب، وهذا هو السبب أيضا في أنكم تدفعون الضرائب، لأن رجال السلطة هم خدام الله عندما يقومون بعملهم، فأعطوا كل واحد ما يستحقه، ضريبة الأملاك لمن هي له، وضريبة الدخل لمن هي له، والاحترام لمن له الاحترام، والإكرام لمن له الإكرام. في كل العالم في ناس يحافظوا على قوانين الحكومة وناس يكسروا القوانين. بعض الناس يحافظوا على القوانين لأنهم خايفين من العقاب لو اتمسكوا، وفي ناس يكسروا القوانين حتى ولو كانوا بيخافوا من العقاب. لكن إيه هو واجب المؤمن تجاه الحكومة؟ قبل ما نشرح واجب المؤمن لازم نبقى فاهمين مين هو المؤمن اللي بيتكلم عنه الإنجيل. المؤمن مش الإنسان اللي بيقول الحمد لله أنا مؤمن، أنا بصوم وأصلي وأعمل فرائض الإسلام إن كان مسلم أو إن كان مسيحي. فهو مش الإنسان اللي يقول الحمد لله ده أنا أبويا وأمي مسيحيين وبروح الكنيسة من صغري كل يوم حد، لا بشتم ولا أغضب ولا أضرب وما بأذيش حد. أعزائي كل دي صفات حلوة ولكنها ما تجعلكش مؤمن. المؤمن هو الإنسان اللي عرف إنه مذنب وخاطي، وإنه ما يقدرش يكفر عن خطاياه حتى لو عمل فرائض الدين كلها. المؤمن هو اللي يعترف إنه خاطي وما يقدرش يخلص نفسه من الخطية. المؤمن هو اللي آمن إن السيد عيسى المسيح جه عالمنا الشرير مع إنه الإله البار. المؤمن هو اللي آمن إن عيسى المسيح مات على الصليب عشان يوفي بداله أجرة ذنوبه اللي استحالة يقدر هو يوفيها. المؤمن هو اللي آمن إن موت عيسى الكفاري هيمسح كل خطاياه في اللحظة اللي يفتح قلبه ويطلب غفران السيد المسيح ويعرف ان خطاياه اتغفرت. المؤمن ما يخافش من الموت، لأنه ضامن 100% إن الموت هو انتقال من عالم الخطية للجنة مع الله. ده يا أحبائي هو المؤمن اللي بيكلمنا عنه الإنجيل. من أصعب الأمور اللي بيواجهها المؤمن هي دفع الضرائب. مفيش حد يحب يدفع ضرائب للحكومة. العالم بيتفنن في طرق عشان ما يدفعش ضرائب، ويقول الحكومة مش محتاجة لفلوسي، دول الحكام نفسهم نصابين، أحسن لي بدل ما ادفع فلوس للحكومة أزكي بيها وجه المساكين. لكن الإنجيل بيقول اوعى تغش الحكومة، اوعى تعصى أوامر الحكومة. الحكام من عند الله، الله هو اللي وضعهم في مراكزهم، وعلينا نطيعهم حتى لو كانوا نصابين ولا غشاشين. اليهود كانوا محكومين من الرومان، وكانوا هم شعب الله المختار، الشعب الوحيد وقتها اللي كان يعبد الإله الواحد، والشعوب التانيين كانوا وثنيين. الرومان كانوا حكام اليهود وكانوا وثنيين. بطرس تلميذ المسيح افتكر ان ده يحلل له عدم دفع الضرائب، فراح للسيد عيسى المسيح وسأله ان كان مجبر يدفع ضريبة للحكام الوثنيين. رد المسيح وقال له يا بطرس معاك عملة فضة؟ طلع بطرس عملة من جيبه وهو مستغرب. سأله السيد عيسى المسيح وقال له يا بطرس صورة مين دي اللي على العملة؟ رد بطرس وقال له صورة قيصر الامبراطور الروماني. عيسى المسيح قال يا بطرس ادي لقيصر ما هو لقيصر، وادي لله ما هو لله. احب اذكر كل انسان اننا احنا يا بشر ما نملكش اي حاجة، لكن الله هو اللي بيملك كل شيء. فلو كان عندك مال اتذكر ان ده مش ملكك، لانك في لحظة من غير اي انذار بامر من الله ملاك الموت ممكن يجي ياخد نفسك، تسيب ملايينك، تسيب البترول اللي غناك، تسيب الذهب والعقار اللي كان لك في الدنيا، وتقف عريان قدام الديان. لكن هل في بعض اوقات يسمح الله للمؤمن انه ما يطيعش الحكومة والحكام؟ الجواب هو نعم، اذا كان الحكام يمنعوك عن عبادة الله ولا التبشير باسم عيسى المسيح. في البلاد الشيوعية ايام الحكم الشيوعي كانت الحكومة تقبض على اللي بيأمنوا بعيسى المسيح ويقروا الإنجيل، وكانوا يخيروهم بين السجن أو نكران اسم المسيح. ميات الألاف فضلوا السجن والتعذيب، فضلوا حتى الموت لأنهم رفضوا يطيعوا الحكومة. آخر أمر إداء السيد عيسى المسيح لتلاميذه هو اذهبوا وتلمذوا كل الشعوب وغطسوهم باسم الآب والابن والروح القدس، وعلموهم أن يعملوا بكل ما أوصيتكم به، وتأكدوا أني معكم كل الأيام وإلى انتهاء الزمان. بعد صعود عيسى المسيح التلاميذ فعلا بشروا كل العالم. الحكام مسكوهم عذبوهم وسجنوهم وقالوا لهم كم مرة حرمنا عليكم ذكر اسم عيسى المسيح ده وانتم ما بتسمعوش الكلام؟ رد بطرس وقال لهم لازم نطيع الله مش الناس. طاعة الحكومة والحكام فرض على كل مؤمن، إلا إذا كانت طاعتهم تتعارض مع طاعة الله. نهاية تلاميذ المسيح كلهم ما عدا يوحنا كانت القتل، كلهم ماتوا شهداء بسبب وصية المسيح اذهبوا وبشروا جميع العالم. أحبائي الليلة أنا ببشرك إن المسيح مات عشانك ودفع بدالك تمن خطاياك، هل هتفتح له قلبك؟
1: وإلى أن نلتقي في الحلقة القادمة، لكم سلام الرب.
0: للمراسلة عنواني

هنا صوت مياه الحياة. أيها المستمعون الكرام، نرحب بكم ونكمل تأملاتنا في أعمال الرسل حسب البشير لوقا.

0: ابتدأ اليوم الأول مشعلاً لعصر جديد بدخول الأزلية في الزمن، وبرهن المسيح بحضوره أن مملكته ليست من هذا العالم، بل هي دولة روحية غير قابلة للفناء، مفعمة بالفرح والبر والمحبة والحق والتواضع والعفة. فرسائل الرسل ممتلئة بوصف هذه الحقيقة السماوية وسط البغضة والنجاسة والاستكبار والكذب والحروب والظلم. والمسيح فسر لتلاميذه طيلة 40 يوما من التوراة والمزامير والأنبياء ما هو سر الحركة العجيبة التي أشارت إليها النبوة الحقة الصادرة من كل الأنبياء الصالحين الذين اشتاقوا إلى ملكوت الله وترقبوا إشراقه. أما الآن فقد حضرت الدولة السماوية وظهر الملك الأزلي واقفاً ملموساً بين أتباعه. ابتدأ ملكوت الله في أورشليم قاتلة الأنبياء وساحقة ابن الله، فأخرج الرب سلامه من مدينة السلام، إنما أمر الصيادين الجليليين ألا يعودوا إلى مهنة الصيد في بحيرة طبرية، بل أن يبقوا مصلين في المدينة العدائية منتظرين تحقيق موعد الله فيهم. والمسيح صرح منذ البداية لتلاميذه معنى هذا الوعد الإلهي، أنهم سيدركون الله كما هو ولا يخافون بخسا ولا رهقا من المهلك الجبار والقاضي المجهول، بل أنه يعلن لهم نفسه أبا يجعلهم أولادا له آمنين. هذه هي رسالة المسيح الخصوصية، أن الله القدوس هو أب حنون. فمن هذا الإعلان تتغير حضاراتنا ونفهم أن الملكوت الآتي هو ملكوت أبوي، وأولاده هم أمراء خدام وقضاة مصلون حسب قدوة يسوع الذي مات لأجل الجميع وفداهم من غضب الله العادل. وبهذا سجل لنا لوقا إحدى الكلمات الأخيرة من فم يسوع: قد سمعتم مني موعد الآب. وهذه الجملة تعني خلاصة كل تعاليم ابن الله، إن القدوس العظيم يتبنانا ويملأنا بجوهره ويجعلنا أولاده. هذا بالصواب هو هدف موت يسوع على الصليب، فقد غفر لنا خطايانا وقدسنا لنجد الدخول إلى الله ونحب الآب ويتقدس اسمه بسلوكنا. وقبل هذا كان يوحنا المعمدان قد علم بالانقلاب الآتي المحرك السماوات والأرض، ولكن الساعي للمسيح في البرية علم أيضاً أن ملكوت الله لا يمكن أن يأتي إلى الناس الأشرار والبشر الطبيعيين مباشرة، بل ينبغي قبل ذلك فلح القلوب المتحجرة وتغيير الأذهان المرفوضة. فعمد التائبين في مياه نهر الأردن رمزاً لاستحقاقهم الموت، وقد دلت إقامتهم من المياه على ظهورهم خليقة جديدة. ولكن يوحنا علم واعترف جهراً أن معموديته لا تغير الإنسان حقاً، وأن الغمر بالماء هو رمز ألا إنسان يقدر أن يصلح نفسه أو أن يهذب غيره أو أن ينقي ذاته متقشفا، فكلنا أشرار في طبيعتنا خبثاء. وأشار النبي في تلك البرية إلى حمل الله الذي يعمد التائبين بالروح القدس، لأنه هو المولود من روح الله وثبت بلا خطيئة، فبذل نفسه لله بهذا الروح بلا عيب، وصالح جميع المؤمنين مع أبيه لننال نصيبنا في هذا الروح المبارك اللطيف. هل أدركت موعد الآب؟ فإن الروح القدس يعزم أن يحل فيك، والمسيح نفسه يتمركز في قلبك ويصبح جسدك هيكلا لله الحي. فهل أنت مستعد لاستقبال الله اليوم؟ تواضع مستعدا لموعد الله كما كان المسيح دائما متواضعا. فالمسيح لم يقل أنا أعمدكم بالروح القدس كما أنبأ المعمدان عنه، بل ترك هذا المجد لأبيه وعلم أن الروح القدس نفسه عزم أن يأتي إلينا هكذا ليهبنا الآب والابن والروح القدس ذاته بوحدة كاملة، لأن هذا الروح من الآب والابن ليس إلا المحبة الإلهية. فهل أدركت مشيئة الله؟ وهل تستعد مصليا لقبوله كما أمر المسيح رسوله بالانتظار والصلوات؟
1: الصلاة. أيها الرب يسوع المسيح، أنت القدوس، يا من تعمد التائبين في اتحادك بالآب بروحك القدوس، لكي لا نخاف فيما بعد من الله العظيم ودينونته، بل نحبه كأبينا الحق ونطيعه بفرح وننطق باسمه ونصحو في جوهرنا. نشكرك لأنك سمحت لنا أن ننطق بهذا اللفظ الفريد: أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك الأبوي. آمين.
2: الأصحاح الأول عدد 6-8. أما هم المجتمعون فسألوه: يا رب، هل في هذا الوقت ترد الملك إلى إسرائيل؟ فقال لهم: ليس لكم أن تعرفوا الأزمنة والأوقات التي جعلها الآب في سلطانه، لكنكم ستنالون قوة متى حل الروح القدس عليكم، وتكونون لي شهوداً في أورشليم وفي كل اليهودية والسامرة وإلى أقصى الأرض.
0: ما كان التلاميذ قد حصلوا على الروح القدس بعد، لما تقدموا بهذا السؤال الدنيوي السياسي إلى يسوع، حيث كانوا لا يزالون مفتكرين بقوميتهم اليهودية ومركزهم في القدس. فتصوروا أن المسيح الملك المقام من الأموات سيملك في مجد وبهاء ويحكم من هناك الشعوب كلها. وللعجب، فإن المسيح لم يرفض هذا السؤال مطلقا، بل أثبت المملكة الإلهية الآتية بلا شك، ولكنه أوضح لرسله أن إنشاء هذه المملكة السماوية لا يتم حسب تصوراتهم البشرية ولا في زمنهم الحاضر. إن لله تخطيطاً خاصاً، وهو قد أبصر منذ الأزل تاريخ الشعوب أمامه، وأعطى كل قبيلة وأمة وقتاً للتوبة النصوح والإيمان الحي، وحدد زمن صبره تحديدا. ولكن مسيرة التاريخ المعينة هذه لا تقف أمامنا كقضاء مهلك وقدر مخيف، لأننا عالمون أن أبانا هو الذي عين مسيرة الأزمنة المكتوبة، فنعرف أن محبته عملت وتعمل الخير للعالم، ولأن محبته هي مالكة للأزمنة لا نخاف شيئاً، فأبونا هو الحاكم والسلطان الحق، وكل الأعمال الثورية وجمع الأسلحة لا تجدي فتيلاً ولا تغير تنفيذ خطته، لأن ملكوته سيأتي ليس روحياً مستتراً فقط، بل ظاهراً مجيداً قاهراً، وسلطان الله هذا مبني على المحبة والحق وليس على اللامبالاة والظلم. فمن يعرف الله أباً يفرح للمستقبل. فقد حذف المسيح كل الأفكار السياسية من عقول تلاميذه، وأعد أتباعه لموعد الآب الجوهري، وسمى تنفيذه نيلاً للقوة. هل تعلم أنك ضعيف وأنك ستموت ككل الناس لأنك فان غبي قبيح شرير بالنسبة إلى مجد الله وقداسته وحكمته؟ إن قدرته لا تحل على إنسان طبيعي، وأنت لا تستطيع إصلاح ذاتك بذاتك لأنك ضعيف ككل الناس وعبد للخطيئة. إن عمل المسيح الأول لإنشاء مملكته المستترة هو إعطاء قوة لأتباعه، والكلمة اليونانية للقوة تعني ديناميت، فقوة الله تفجر قلوبنا المتحجرة وتجعل فينا قلوبا رحيمة وتغلب أذهاننا القاسية لنفكر أفكار الله. فهبة الله السماوية لأجل المؤمنين بالمسيح هي قوته الخاصة التي خلق بها العوالم الظاهرة في يسوع. فهل حصلت على قوة الله أم أنك لا تزال ميتا في الخطيئة؟ هل تعيش في محبة الآب وتستطيع كل شيء في الذي خلصك؟ إن قوته تكمن في ضعفك، وصلاة البار تقتدر كثيرا في فعلها.
3: أيها المستمعون الكرام، إننا مستعدون أن نرسل إليكم مجانا قرص DVD يحتوي على تسجيل كل تأملاتنا لأعمال الرسل حسب البشير لوقا في ملفات MP3. لاستلام هذا القرص بالبريد اكتب إلى Waters of Life PO Box 600513-70305 Stuttgart, Germany، أو على البريد الإلكتروني التالي maranatha@wise.net.lb. ليبارككم الرب، وإلى اللقاء في البرنامج القادم.